0: انتو عم تستمعوا لسانكتا ماريا راديو. فيكن تستمعوا لقلنا عبر ويندوز فون، ويندوز 8، اي او اس واندرويد. فيكن كمان تسمعونا عبر الانترنت على www.sanctamariaradio.com. نتمنى لكم اوقات مباركة مع سانكتا ماريا راديو. سانكتا ماريا راديو،
1: سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

0: يا مار ميخائيل رئيس الملائكة، دافع عنا في المعارك، كن عونا ضد شر الشيطان ومكامنه، وليفرض الله عليه سلطانه، نضرع إليك بذلك. وأنت يا قائد القوات السماوية، ادفع إلى جهنم بقوة الله الشيطان وسائر الأرواح الشريرة التي تجوب العالم لإهلاك النفوس. أمين.
1: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.

عنو الندامة: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.

مسبحة جراحات سيدنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا
يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

يا رب، ها نحن نسير اليوم نحو رحمتك، وكلنا ثقة بمحبة قلبك اللامتناهية. ارحم ضعف أجسادنا، اشفي جراح نفوسنا، قوي إيماننا بك، اغفر خطايانا وزلاتنا. نضع بين يديك يا رب أوجاعنا، عائلاتنا، مرضانا، وطننا وموتانا. أنت أيها القائم من بين الأموات، أقم أجسادنا الرميمة، جدد عقولنا بروحك القدوس، ازرع رحمتك في قلوبنا لتصبح مثل قلبك. آمين.

0: يسوع يشفي المرضى. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك، فأتت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج وعمي وكسحان وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الجموع لما رأوا الخرس يتكلمون والكسحان يصحون والعرج يمشون مشيا سويا والعمي يبصرون، فمجدوا الله.
1: تجمعوا عند أقدامك منتظرين منك لمسة شافية، فلم تستطع يا رب أن تشيح نظرك عنهم. سمعت صراخهم وأنينهم، أصغيت لحاجاتهم. قلبك المملوء رحمة ومحبة يمنعك من البقاء متفرجا لا مباليا أمام معاناة الآخرين وأوجاعهم. أخذتك الشفقة عليهم ففاض من حنوك الشفاء. لم تستثني يا رب أحدا منهم، لم تميز بين فقير وغني، بين يهودي أو وثني، بل غمرتهم جميعا برحمتك الشافية. فيا يسوع الطيب، خذ قلبي وفكري وإرادتي، وأعطني قلبك وفكرك وإرادتك لأحب كما تحب. آمين.
0: ها نحن نقف بين الجموع مصابين بأمراض روحية وجسدية، ولكننا نثق بعمق حنانك وفيض رحمتك. فاشف يا رب أجسادنا، وعز نفوسنا، ونق أفكارنا بمحبتك اللامحدودة.

0: يسوع يشبع الجائعين، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز، بارك، كسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: ما أعظم حبك وأروع رحمتك يا رب، أنعمت علينا بأن نرى ما اشتهى الأنبياء أن يروا ولم يبصروا، وأن يسمعوا فلم يسمعوا. أما نحن فأعطي لنا أن نتناولك زاداً مغذياً ومقدساً، بدل تحويل الحجارة إلى خبز في البرية حولت جسدك إلى طعام يحيي أجسادنا وينير عقولنا المشوهة بمفاهيم أهل العالم. أشفقت في القفر على الألوف الجائعة إلى كلمتك، فأشبعتها من وليمة المحبة التي فاضت بحضورك. افتديتنا بتقديم ذاتك قربانا على خشبة العار، عربون محبة وحياة، موحدا لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، وحياتك بموتنا وموتنا بحياتك. هو قلبك المضطرم حبا وشوقا لملاقاتنا والاتحاد بنا دفعك وأنت القدير لتنحني بتجسدك المحب الرحوم، وتبقى فينا ومعنا في سر القربان، تشاركنا فقرنا وتسند ضعفنا وتضيء ظلمتنا. آمين.
0: يا من علمتنا أن نطلب خبزنا اليومي من الآب معطي الحياة، فوهبنا عوض الخبز الفاني جسدك ودمك، طعاما يشبع جوعنا إلى الحب، ودما يروي نفوسنا الظمآن إلى الحق. اجعلنا على مثالك خبز رحمة يكسر على موائد الفقراء والمتألمين والمحزونين.

0: يسوع يدعو المتعبين ليستريحوا فيه ومعه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: متعبون نحن يا رب، مثقلون بهموم كثيرة وكبيرة، ضغوطات مادية وصحية واجتماعية، صعوبات علائقية، خيبات أمل كثيرة، جروح إنسانية عائلية وعاطفية. منهكون نحن ربي، ولا من مرجع نلتمس منه دعما، أو صخرة نستند إليها، أو واحة نلتمس فيها راحة. وها صوتك العذب ينادينا، تعالوا إلي فتجدوا في محبتي راحة وسلاما، وبقربي هدوءا، وبرفقتي قوة. ألقوا همومكم علي لأحمل الصليب عنكم ومعكم، فإني لا أرد أحدا طلب رحمتي، ولا أخيب ظن من اتكل علي، ولا أترك قلبا وحيدا يتألم. آمين.
0: يا حملا وديعا ورفيقا حاضرا، يا صديقا محبا وإلها طيبا، يحمل الصليب عنا ومعنا، أعطنا أن نجد فيك سلام قلبنا ونور دربنا. آمين.

0: يسوع يعطي الأولوية للإنسان على السبت، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فاستاء رئيس المجمع لأن يسوع أجرى الشفاء في السبت.
1: أيها الرب يسوع، أحببت الإنسان ولاسيما الفقير المتألم وفضلته، وربطت أبديتنا بمحبته والاهتمام به، جعلت منه بابا يقودنا للقائك. فمن أحبه أحبك، ومن رفضه رفضك، ومن سقاه كأس ماء بارد فأجره لن يضيع. جعلته فوق السبت والشرائع، كم هو عظيم الإنسان في نظرك يا رب. من أجله تجسدت وصلبت وأخليت ذاتك متخذا صورة عبد لترفعه. أحببته أكثر مما تحب الأم رضيعها، قدمته على الصلوات والذبائح، ألبسته حلة المجد والسعادة الحق، ووضعت في يده خاتما ملوكيا، وجعلت منه مسكنا لروحك وشريكا في ملكك وخيراتك. فيا نبع حب لا حدود لحبه، يا أبا حنونا وصالحا، ارحمنا نحن الخطأ وخلصنا. آمين.
0: دخلت حياتنا يا رب، وكشفت لنا بتجسدك وكلمتك وموتك وقيامتك عظم محبتك. جعلتنا أبناء وورثة في ملكوتك، وأفضت فينا ملء حياتك بروحك القدوس، فقدسنا وحررنا. آمين.

0: يسوع يغفر الخطايا. ودخل أريحة وأخذ يجتازها، فإذا رجل يدعى زكة وهو رئيس للعشارين غني قد جاء يحاول أن يرى من هو يسوع، فلم يستطع لكثرة الزحام لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد جميزة ليراه لأنه أوشك أن يمر بها. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع طرفه وقال له: يا زكى انزل على عجل، فيجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. فنزل على عجل وأضافه مسرورا. فلما رأوا ذلك قالوا كلهم متذمرين: دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عنده. فوقف زكى فقال للرب: يا رب، ها إني أعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا شيئا أرده عليه أربعة أضعاف. فقال يسوع فيه: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت، فهو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصه.
1: يا يسوع الفادي الإلهي، يا من برحمتك تنازلت وتجسدت بشرا واتخذت صورة عبد، بنعمة حنوك أيقظت قلب زكى رئيس العشارين في أريحة على الرغبة الشديدة في أن يرى من أنت ويهتدي إلى معرفتك. وحين باءت مساعيه بالفشل بسبب كثرة الزحام، لم يتردد في تجاوز أصول اللياقات الاجتماعية وقواعد سلوكيات بني قومه، فبادر مسرعا وصعد جميزة كنت يا رب مزمعا أن تمر بها، ولم يأبه وهو الوحيد الثري لازدراء ساخر والاستخفاف متزمت. ففاجأته يا إله الرحمة والرأفة بمبادرة أوفر غرابة وشجاعة، وتخطيت أنت أيضا الأعراف المألوفة والقواعد المرعية، ولم تكترث بتنديد المتذمرين ولا بمذمة الكتبة والفريسيين، فتنازلت ودعوت نفسك للبحث عنه والإقامة عنده. يا زكى انزل على عجل، يجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. رفعته بعطفك أيها الحنان، وأنعمت عليه هو الرجل الخاطئ بأكثر مما كان يستطيع أن يحلم به أو يتمناه. آمين.
0: تعال يا رب يا رحمن يا رحيم، وأقم عندنا نحن الخطأ الغير مستحقين. علمنا أن نستقبلك مثل زكى فرحين، ونكون نظيره في حاجات الفقراء مشاركين، وإلى أعمال الرحمة مسارعين، وعلى التعويض أضعاف الأضعاف عمن سبق وتسببنا له بأزية وضرر مواظبين. فننال الرحمة والغفران، وننعم ببهجة خلاصك في ملكوت مجدك، يا حنون يا رحوم يا محب البشر، يا من جئت تبحث عنا، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد
1: آمين.
0: إني أهب نفسي لقلب سيدي يسوع المسيح الأقدس، وأكرس له ذاتي وحياتي وأعمالي وأحزاني وآلامي، كي لا يبقى في شيء إلا لإكرامه وحبه وتمجيده. إني أريد إرادة ثابتة لا رجوع عنها، أن أكون بكليتي له، وأصرف كل أعمالي لحبه، وأبتعد الابتعاد كله عن كل ما لا يريده. فكن إذن أيها القلب الأقدس موضوع حبي الوحيد، ومحاميا عن حياتي، وضامنا لخلاصي، ومقويا لضعفي، ومطهرا ومنقيا لهفواتي، وملجأ أكيدا لي عند ساعة الموت. كن أيها القلب الأقدس مبررا لي عند الله الآب، أبعد عني سهام غضبك العادل. أيها القلب المحب والمحبوب، إني أضع فيك كل رجائي، لأني أخشى كثيرا من ضعفي، وأترجى الكثير من جودك وصلاحك. أبعد عني كل ما لا يرضيك، وارسخ في قلبي بواسطة حبك الطاهر رسوخا لا يمكنني معه أن أنساك ولا أنفصل عنك. أستحلفك بأحشاء حبك أن يكون اسمي مرسوما فيك، لأني أريد أن تكون سعادتي وغبطتي، وأن أحيا وأموت في خدمتك. آمين.

أن أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أم أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقري الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين بمبادرة.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكم

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكم

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان، نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صون بيت القربان في كل مذابحه، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدليسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظ عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: Ave Maria, grazie plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazie plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazie plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

أيتها العذراء القادرة مريم التي ليس عندها أمر مستحيل، بحق القدرة التي منحك إياها الآب القادر على كل شيء، أتوسل إليك وأسألك أن تسعفيني في ضيقتي هذه. وبما أنك قادرة على معونتي، فلا تتركيني من هي محامية ومعونة الذين لا أمل لهم. يبان لي أن مجد الله وشرفك وخير نفسي تتعلق على أن أحرز على النعمة التي أطلبها منك، فإذا كان ذلك موافقا لإرادته تعالى الكلي قدسها، فإني أسألك أيتها الشفيعة الكلي اقتدارها أن تشفعي بي لدى ابنك الذي لا يمكنه أن يخيبك. أسألك ذلك باسم القدرة غير المحدودة التي منحك إياها الآب الأزلي، وإني إكراما لها وبالاتحاد مع القديسة ماكتيلدا التي أوحيت لها عبادة الثلاث مرات السلام عليك يا مريم، أتلو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين. أيتها العذراء أم الله المدعوة كرسي الحكمة، لأن الحكمة الأزلية كلمة الله حلت فيك، أنت التي منحك ابنك الإلهي كل علم على قدر ما تستطيع أن تحويه أكمل الخلائق، أنت تعلمين مقدار فاقتي وعظم حاجتي إلى معونتك. إني أرتمي بين يديك متكلا على حكمتك لكي ترتبي كل أموري بقوة ولطف لمجد الله وخير نفسي الأعظمين. تنازلي واسعفيني بما ترينه موافقا لبلوغ غايتي. يا مريم أم الحكمة الإلهية، أتوسل إليك أن تمنحين النعمة الثمينة التي أسألك إياها. استجبيني باسم الحكمة الفريدة التي أنارك بها كلمة الله ابنك، وإني إكراما لها وبالاتحاد مع القديس ليوناردوس رسول عبادة الثلاث مرات السلام عليك أتلو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين. أيتها الأم الحنون الرؤوف، أم الرحمة حقا، أنت التي دعوت نفسك أما كلية رأفتها، إني آت إليك وأسألك أن تظهري نحوي حنوك ورأفتك. كلما زادت فاقتي وحاجتي على قدر ذلك صرت أهلا لحنوك ورحمتك. أنا عالم بأني لست مستحقا النعمة التي أطلبها، لأني كثيرا ما أحزنتك إذ أغصت ابنك الإلهي، إنما أقر بخطيئتي وأنا نادم عليها من كل قلبي، لأني قد جرحت بها قلب يسوع الحنون وقلبك. ثم ألست أم الخطأ التائبين كما أوحيت لخادمتك القديسة بريجيتا، فاعفي عن ذنوب الماضية ولا تنظري إليها بل إلى حنوك ورحمتك وإلى مجد الله ومجدك، وامنحيني النعمة التي أطلبها من الرحمة الإلهية بشفاعتك. يا من لم يسألها أحد شيئا وعاد خائبا، يا حنون يا رؤوف، أيتها العذراء الحلوة اللذيذة المباركة، تنازلي واسعفيني، أتبسل إليك باسم الرحمة التي منحك إياها الروح القدس، إني إكراما لها وبالاتحاد مع القديس ألفونس ليكوري رسول رحمتك أتلو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله،
صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية.

خذ الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن

0: أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين. أسرار الفرح. السر الأول: بشارة العذراء. سلام جبرائيل مفعم بالفرح، إنه إعلان لمريم التي من خلالها سيكون الفرح للبشرية جمعاء. الله حل في مريم بواسطة الروح القدس، فدخلت سر ألوهيته ودخل تاريخ إنسانيتنا وخلصنا. وبالنعم شرعت أبواب عهد جديد أراده الله مع الإنسان الذي أحبه، وأضحت مريم أما للبشرية، فمع المسيح الذي حملته حملتنا وتحملنا نحن أيضا في أحشائها.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني، زيارة العذراء. ها هي مريم تصبح تابوت العهد لأنها تحمل في أحشائها المخلص، وبعد زيارة الملاك لها هي بدورها تقوم بالزيارة لنسيبتها، إنها نبع فرح لكل من يلتقيها على دروب الحياة، لأنها آمنت بما قيل لها فأضحت الطوبوية الأولى في عهد الرب الجديد بعد أن صنع بها العظائم. بمريم افتقدنا الله ولم يزل، لأننا أصبحنا خاصته.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث التجسد. انفتحت السماء على الأرض في عمق الليلة المقدسة في رهبة الصمت العظيم. مريم تلقي النظرة الأولى على الله المتجسد بين ذراعيها. إنها البشرية الأولى التي حازت هذا الفرح العظيم. هي سيدة الميلاد تتأمل عظمة الله المولود منها. سر يسمو كل إدراك. ساعدينا يا مريم لنتأمل مثلك هذا السر العظيم، فنفهم معنى حضور الكنيسة في العالم كسر استمرار ابن الله في الزمن.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقطيمة يسوع في الهيكل. الأم تقدم الإبن إلى الآب، والإبن يقدم مريم أما بحسب التدبير الخلاصي الجديد أمام صليب الفداء. إنه السيف الذي كلمها عنه سمعان الشيخ في الهيكل بعد أن أصغى إلى كلمة الروح التي حدثته عن الطفل السماوي. فرح مريم حينها لم يعكره صوت ذاك الشيخ، لأنها قبلت منذ اللحظة الأولى بكل ما سيكون لها.
5: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، يسوع في الهيكل يناظر العلماء. ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما. ما أرهب هذا الشعور الذي انتاب قلبك يا مريم لحظة أدركت أن ابنك بدأ يعود إلى الآب. إنه السر الذي نختبره كمؤمنين عندما نشعر بأننا امتلكنا المسيح، لأننا بالإيمان والمحبة نشاطره حياته، وبالبعد عنه نضيعه فنقع في الفراغ. فما علينا إلا أن نبقي الأمل حيا فينا كمريم، ونفرح عند ملاقاته عظيما يقف بجلاله على منابر حياتنا.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
6: مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

تحت السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس،

0: عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكم لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.sanctamariaradio.com. شكرا والله يبارككم.

0: معكم 99.3 FM سانتا ماريا راديو من لبنان للعالم كله.
1: مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

صباح الخير من سانتا ماريا راديو. معكم 99.3 FM سانتا ماريا راديو من لبنان للعالم كله.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغط الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان. نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوية. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق، حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدنيسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة، وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا تدهش مات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح روح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أمي أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين بمبادرة.

أعزائنا المستمعين، فيكم تسمعوا سانكتا ماريا راديو على 99.3 FM ومن خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية ويندوز، iOS وأندرويد. نتمنى لكم أوقات مباركة برفقة برامجنا وترتيلنا.

أشكرك ربي لأن خلقك لي يسبق عدمي. أشكرك ربي لأن غفرانك لي يسبق خطيئتي. أشكرك ربي لأن انتظارك لي يسبق بعدي عنك.

أشكرك ربي لأن جوابك لي يسبق طلبي إليك. أشكرك ربي لأن تعزيتك لي تسبق حزني من نفسي. أشكرك ربي لأن شفاءك لي يسبق مرضي.

أشكرك ربي لأن فرحك بي يسبق يأسي من حياتي. أشكرك ربي لأن حبك لي يسبق معرفتي بك. أشكرك ربي لأن نعمتك لي تسبق رذيلتي.

أشكرك ربي لأن عنايتك بي تسبق إهمالي لذاتي. أشكرك ربي لأن الحياة الأبدية تسبق موتي.

أعزائنا المستمعين، فيكم تسمعوا سانكتا ماريا راديو على 99.3 FM ومن خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية ويندوز، آي أو إس وأندرويد. نتمنى لكم أوقات مباركة برفقة برامجنا وترتيلنا.

0: انتو عم تستمعوا لسانكتا ماريا راديو، نتمنى لكم اوقات مباركة.
1: سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكم لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

0: انتو عم تستمعوا لسانكتا ماريا راديو. فيكن تستمعوا لقلنا عبر ويندوز فون، ويندوز 8، اي او اس واندرويد. فيكن كمان تسمعونا عبر الانترنت على www.sanctamariaradio.com. نتمنى لكم اوقات مباركة مع سانكتا ماريا راديو. سانكتا ماريا راديو،
1: سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

0: يا مار ميخائيل رئيس الملائكة، دافع عنا في المعارك، كن عوناً ضد شر الشيطان ومكامنه، وليفرض الله عليه سلطانه، نضرع إليك بذلك. وأنت يا قائد القوات السماوية، ادفع إلى جهنم بقوة الله الشيطان وسائر الأرواح الشريرة التي تجوب العالم لإهلاك النفوس. آمين.
1: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.

0: عنوان الندامة: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مسبحت جراحات سيدنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

يا رب، ها نحن نسير اليوم نحو رحمتك، وكلنا ثقة بمحبة قلبك اللامتناهية. ارحم ضعف أجسادنا، اشفي جراح نفوسنا، قوي إيماننا بك، اغفر خطايانا وزلاتنا، نضع بين يديك يا رب أوجاعنا، عائلاتنا، مرضانا، وطننا وموتانا. أنت أيها القائم من بين الأموات، أقم أجسادنا الرميمة، جدد عقولنا بروحك القدوس، ازرع رحمتك في قلوبنا لتصبح مثل قلبك. آمين.

0: يسوع يشفي المرضى. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك، فأتت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج وعمي وكسحان وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الجموع لما رأوا الخرس يتكلمون والكسحان يصحون والعرج يمشون مشيا سويا والعمي يبصرون، فمجدوا الله.
1: تجمعوا عند أقدامك منتظرين منك لمسة شافية، فلم تستطع يا رب أن تشيح نظرك عنهم. سمعت صراخهم وأنينهم، أصغيت لحاجاتهم. قلبك المملوء رحمة ومحبة يمنعك من البقاء متفرجا لا مباليا أمام معاناة الآخرين وأوجاعهم. أخذتك الشفقة عليهم ففاض من حنوك الشفاء. لم تستثني يا رب أحدا منهم، لم تميز بين فقير وغني، بين يهودي أو وثني، بل غمرتهم جميعا برحمتك الشافية. فيا يسوع الطيب، خذ قلبي وفكري وإرادتي، وأعطني قلبك وفكرك وإرادتك لأحب كما تحب. آمين.
0: ها نحن نقف بين الجموع مصابين بأمراض روحية وجسدية، ولكننا نثق بعمق حنانك وفيض رحمتك. فاشف يا رب أجسادنا، وعز نفوسنا، ونق أفكارنا بمحبتك اللامحدودة.

0: يسوع يشبع الجائعين، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز بارك كسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: ما أعظم حبك وأروع رحمتك يا رب، أنعمت علينا بأن نرى ما اشتهى الأنبياء أن يروا ولم يبصروا، وأن يسمعوا فلم يسمعوا. أما نحن فأعطي لنا أن نتناولك زادا مغذيا ومقدسا، بدل تحويل الحجارة إلى خبز في البرية حولت جسدك إلى طعام يحيي أجسادنا وينير عقولنا المشوهة بمفاهيم أهل العالم. أشفقت في القفر على الألوف الجائعة إلى كلمتك فأشبعتها من وليمة المحبة التي فاضت بحضورك. افتديتنا بتقديم ذاتك قربانا على خشبة العار، عربون محبة وحياة، موحدا لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، وحياتك بموتنا وموتنا بحياتك. هو قلبك المضطرم حبا وشوقا لملاقاتنا والاتحاد بنا دفعك وأنت القدير لتنحني بتجسدك المحب الرحوم وتبقى فينا ومعنا في سر القربان، تشاركنا فقرنا وتسند ضعفنا وتضيء ظلمتنا. آمين.
0: يا من علمتنا أن نطلب خبزنا اليومي من الآب معطي الحياة، فوهبنا عوض الخبز الفاني جسدك ودمك طعاما يشبع جوعنا إلى الحب، ودما يروي نفوسنا الظمآن إلى الحق. اجعلنا على مثالك خبز رحمة يكسر على موائد الفقراء والمتألمين والمحزونين. آمين.

0: يسوع يدعو المتعبين ليستريحوا فيه ومعه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: متعبون نحن يا رب، مثقلون بهموم كثيرة وكبيرة، ضغوطات مادية وصحية واجتماعية، صعوبات علائقية، خيبات أمل كثيرة، جروح إنسانية عائلية وعاطفية. منهكون نحن ربي، ولا من مرجع نلتمس منه دعما، أو صخرة نستند إليها، أو واحة نلتمس فيها راحة. وها صوتك العذب ينادينا، تعالوا إلي فتجدوا في محبتي راحة وسلاما، وبقربي هدوءا، وبرفقتي قوة. ألقوا همومكم علي لأحمل الصليب عنكم ومعكم، فإني لا أرد أحدا طلب رحمتي، ولا أخيب ظن من اتكل علي، ولا أترك قلبا وحيدا يتألم. آمين.
0: يا حملا وديعا ورفيقا حاضرا، يا صديقا محبا وإلها طيبا، يحمل الصليب عنا ومعنا، أعطنا أن نجد فيك سلام قلبنا ونور دربنا. آمين.

0: يسوع يعطي الأولوية للإنسان على السبت، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فاستاء رئيس المجمع لأن يسوع أجرى الشفاء في السبت.
1: أيها الرب يسوع، أحببت الإنسان ولاسيما الفقير المتألم وفضلته، وربطت أبديتنا بمحبته والاهتمام به، جعلت منه بابا يقودنا للقائك. فمن أحبه أحبك، ومن رفضه رفضك، ومن سقاه كأس ماء بارد فأجره لن يضيع. جعلته فوق السبت والشرائع، كم هو عظيم الإنسان في نظرك يا رب. من أجله تجسدت وصلبت وأخليت ذاتك متخذا صورة عبد لترفعه. أحببته أكثر مما تحب الأم رضيعها، قدمته على الصلوات والذبائح، ألبسته حلة المجد والسعادة الحق، ووضعت في يده خاتما ملوكيا.

وكشفت لنا بتجسدك وكلمتك وموتك وقيامتك عظم محبتك، جعلتنا أبناء وورثة في ملكوتك، وأفضت فينا ملء حياتك بروحك القدوس، فقدسنا وحررنا. آمين.

0: دخل أريحة وأخذ يجتازها، فإذا رجل يدعى زكة وهو رئيس للعشارين غني قد جاء يحاول أن يرى من هو يسوع، فلم يستطع لكثرة الزحام لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد جميزة ليراه لأنه أوشك أن يمر بها. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع طرفه وقال له: يا زكى انزل على عجل، فيجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. فنزل على عجل وأضافه مسرورا. فلما رأوا ذلك قالوا كلهم متذمرين: دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عنده. فوقف زكى فقال للرب: يا رب، هإني أعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا شيئا أرده عليه أربعة أضعاف. فقال يسوع فيه: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت، فهو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصه.
1: يا يسوع الفادي الإلهي، يا من برحمتك تنازلت وتجسدت بشرا واتخذت صورة عبد، بنعمة حنوك أيقظت قلب زكى رئيس العشارين في أريحة على الرغبة الشديدة في أن يرى من أنت ويهتدي إلى معرفتك. وحين باءت مساعيه بالفشل بسبب كثرة الزحام، لم يتردد في تجاوز أصول اللياقات الاجتماعية وقواعد سلوكيات بني قومه، فبادر مسرعا وصعد جميزة كنت يا رب مزمعا أن تمر بها، ولم يأبه وهو الوحيد الثري لازدراء ساخر والاستخفاف متزمت. ففاجأته يا إله الرحمة والرأفة بمبادرة أوفر غرابة وشجاعة، وتخطيت أنت أيضا الأعراف المألوفة والقواعد المرعية، ولم تكترث بتنديد المتذمرين ولا بمذمة الكتبة والفريسيين، فتنازلت ودعوت نفسك للبحث عنه والإقامة عنده. يا زكى انزل على عجل، يجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. رفعته بعطفك أيها الحنان، وأنعمت عليه هو الرجل الخاطئ بأكثر مما كان يستطيع أن يحلم به أو يتمناه. آمين.
0: تعال يا رب يا رحمن يا رحيم، وأقم عندنا نحن الخطأ الغير مستحقين. علمنا أن نستقبلك مثل زكى فرحين، ونكون نظيره في حاجات الفقراء مشاركين، وإلى أعمال الرحمة مسارعين، وعلى التعويض أضعاف الأضعاف عمن سبق وتسببنا له بأزية وضرر مواظبين. فننال الرحمة والغفران، وننعم ببهجة خلاصك في ملكوت مجدك، يا حنون يا رحوم يا محب البشر، يا من جئت تبحث عنا، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد
1: آمين.
0: إني أهب نفسي لقلب سيدي يسوع المسيح الأقدس، وأكرس له ذاتي وحياتي وأعمالي وأحزاني وآلامي، كي لا يبقى في شيء إلا لإكرامه وحبه وتمجيده. إني أريد إرادة ثابتة لا رجوع عنها، أن أكون بكليتي له، وأصرف كل أعمالي لحبه، وأبتعد الابتعاد كله عن كل ما لا يريده. فكن إذن أيها القلب الأقدس موضوع حبي الوحيد، ومحاميا عن حياتي، وضامنا لخلاصي، ومقويا لضعفي، ومطهرا ومنقيا لهفواتي، وملجأ أكيدا لي عند ساعة الموت. كن أيها القلب الأقدس مبررا لي عند الله الآب، أبعد عني سهام غضبك العادل. أيها القلب المحب والمحبوب، إني أضع فيك كل رجائي، لأني أخشى كثيرا من ضعفي، وأترجى الكثير من جودك وصلاحك. أبعد عني كل ما لا يرضيك، وارسخ في قلبي بواسطة حبك الطاهر رسوخا لا يمكنني معه أن أنساك ولا أنفصل عنك. أستحلفك بأحشاء حبك أن يكون اسمي مرسوما فيك، لأني أريد أن تكون سعادتي وغبطتي، وأن أحيا وأموت في خدمتك. آمين.

إخوتنا المستمعين، فيكن تسمعوا سانتا ماريا راديو على 99.3 FM ومن خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية المجهزة بنظامي الاي او اس والاندرويد، وعلى موقعنا www.santamariaradio.com. كمان مندعيكم تنضموا لصفحتنا على الفيسبوك وعلى تطبيق انستغرام سانتا ماريا نتورك.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان. نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوية. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدنيسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكن تنزلوه من الأبل ستور أو من جوجل بلاي.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية.

أعوذ الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن

0: أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم، وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين. أسرار الفرح. السر الأول: بشارة العذراء. سلام جبرائيل مفعم بالفرح، إنه إعلان لمريم التي من خلالها سيكون الفرح للبشرية جمعاء. الله حل في مريم بواسطة الروح القدس، فدخلت سر ألوهيته ودخل تاريخ إنسانيتنا وخلصنا. وبالنعم شرعت أبواب عهد جديد أراده الله مع الإنسان الذي أحبه، وأضحت مريم أما للبشرية. فمع المسيح الذي حملته حملتنا وتحملنا نحن أيضا في أحشائها.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني، زيارة العذراء. ها هي مريم تصبح تابوت العهد لأنها تحمل في أحشائها المخلص، وبعد زيارة الملاك لها هي بدورها تقوم بالزيارة لنسيبتها. إنها نبع فرح لكل من يلتقيها على دروب الحياة، لأنها آمنت بما قيل لها فأضحت الطوبوية الأولى في عهد الرب الجديد بعد أن صنع بها العظائم. بمريم افتقدنا الله ولم يزل، لأننا أصبحنا خاصته.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث التجسد. انفتحت السماء على الأرض في عمق الليلة المقدسة في رهبة الصمت العظيم. مريم تلقي النظرة الأولى على الله المتجسد بين ذراعيها. إنها البشرية الأولى التي حازت هذا الفرح العظيم. هي سيدة الميلاد تتأمل عظمة الله المولود منها. سر يسمو كل إدراك. ساعدينا يا مريم لنتأمل مثلك هذا السر العظيم، فنفهم معنى حضور الكنيسة في العالم كسر استمرار ابن الله في الزمن.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع في الهيكل. الأم تقدم الإبن إلى الآب، والإبن يقدم مريم أما بحسب التدبير الخلاصي الجديد أمام صليب الفداء. إنه السيف الذي كلمها عنه سمعان الشيخ في الهيكل بعد أن أصغى إلى كلمة الروح التي حدثته عن الطفل السماوي. فرح مريم حينها لم يعكره صوت ذاك الشيخ، لأنها قبلت منذ اللحظة الأولى بكل ما سيكون لها.
5: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة
5: الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، يسوع في الهيكل يناظر العلماء. ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي؟ فلم يفهما الكلام الذي قاله لهما. ما أرهب هذا الشعور الذي انتاب قلبك يا مريم لحظة أدركت أن ابنك بدأ يعود إلى الآب. إنه السر الذي نختبره كمؤمنين عندما نشعر بأننا امتلكنا المسيح، لأننا بالإيمان والمحبة نشاطره حياته، وبالبعد عنه نضيعه فنقع في الفراغ. فما علينا إلا أن نبقي الأمل حيا فينا كمريم، ونفرح عند ملاقاته عظيما يقف بجلاله على منابر حياتنا.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونوري عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحي الحقيقي الجامع الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس،

0: ذاتنا عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.

أن أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أمي أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين بمباركة.

أتخلى عن كل شيء، أناجيك فألاقيك وأحقق ذاتي التي هي فيك. أنت القريب، أنت الحبيب، وأقرب من ذاتي إليّ.

يا مريم العذراء أمنا، نحن نكرس لك اليوم ذاتنا بكليتها، ونقدم لك قلوبنا لتملئيها بيسوع، فنحيا دائما تحت نظرك.

معكم 99.3 FM سانتا ماريا راديو من لبنان للعالم كله. معكم 99.3 FM سانتا ماريا راديو من لبنان للعالم كله.

إلى العمق نحوك أسير، حيث الصيد ربي وفير.

ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكم

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان. نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجدوا الله ويكرموك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحه، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدنيسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة، وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح روح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية، وبالأكبر

الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن

0: أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين. أسرار المجد. السر الأول: قيامة يسوع من بين الأموات. لقد قام، طوبى لك يا مريم لأنك آمنت وأحببت ورجوت. رحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. بالأمس شاركت وحيدك آلامه الخلاصية من تحت الصليب، واليوم ها أنت تشاركينه مجد القيامة. معك نستطيع أن نجد الحقيقة التي لمستها بالقيامة. وكما اقتبلت الألم، ساعدينا على قبول ما يأتينا من الرب بروح الرجاء والقوة، لأننا نعرف مسبقا أننا سننتصر بالقيامة على الخطيئة والموت والشيطان.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، صعود يسوع إلى السماء. في طفولته قال لك: يجب أن أكون بما هو لأبي. وها هو يرجع عند أبيه ليحقق لنا مجد السماء. اليوم تغمر فرحتك أبواب السماء، لأن وحيدك جدد وجه الأرض بعد أن تمم مهمته وتدبير أبيه ليعود إلى المجد السرمدي. فمن لنا غيرك رفيقة في الدرب نحوه؟ معك يا مريم نرفع عيوننا نحو السماء، وقلوبنا تطوق شوقا في انتظار حلول الروح القدس.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، حلول الروح القدس على الرسل ومريم في العلية. من جديد ها هو الروح القدس يظللك، لكنك اليوم لست وحيدة، بل مع الكنيسة ابنتك التي تشهدين ولادتها لتكوني أمها وراعيتها إلى الأبد. إنها الجوهرة التي ائتمنت عليها، فلا تدعيها تضل، بل زينيها بنعم ابنك لتبقى جديدة تليق به. كنت وستبقين شاهدة لعمل الروح في حياتنا، لنقبل إحاءاته بكل إصغاء ونفرح لعمله الدائم فينا، يشددنا، يعزينا، يقوينا، يدافع عنا، يبث فينا التقوى صلاة بأنات لا توصف.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، انتقال العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد. ذاك الذي شاء أن تكوني له أما عاد فرفعك إلى السماء نفسا وجسدا لتكوني أنت حيث يكون هو، حيث المجد والفرح الأبدي. هكذا صرت رجاءنا وصورة ما سنكون وعلامة النور الأبدي المزمع أن يتجلى فينا. ساعدينا لتلمس القيامة الروح والنفس والجسد فينا، فيتقدس كياننا باسم حبيبك الذي نحيا فيه، ومعك نشهد للحقيقة فننتصر بها على فساد الموت.
5: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، الثالوث الأقدس يكلل مريم سلطانة على السماوات والأرض. لقد أعطيت يا مريم يا عروس الحمل مجدا لا يزول. الكون بأسره يسجد للثالوث القدوس الذي شاء أن تكوني معه وتملكي أنت يا أم الإله على هذا الكون معه، لأنه رأى فيك الأم والمدبرة التي ستساعد أولاده في اكتشاف طريق الخلاص. فيا ملكة السماء، املكي على قلوبنا وعيالنا وجماعاتنا وأرضنا حتى ننضم إلى أنشودة الكون ونمجد الثالوث القدوس الإله الواحد الحق، ونحيا في أرضنا على رجاء اللقاء الأبدي في السماء معه ومعك يا سلطانة السماوات والأرض.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
6: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونوري عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحي الحقيقي الجامع الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس،

0: احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين
0: برحمة

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.